0: preparedness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داو كيف مولون وباو بايتي التواجي لين باتي يوتي لواق بلاتي أليانا أدولون وباو أناني أكبر سنجوكا أتمي أتين أما دو كيف مولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي أولون وبا لو Anfa orowa, anfi ili olon oba oba la lo, ili sewa, adaba 88.9 FM, olon oba maji otuka la ilay, bi oba tuka bere la tori GM, tovi karibu guwa wan usisebe, olon oba madoro eni kokan waru, ilu wani lu ondo state, olon oba maji odaru, ti oba daru, olon madoro ti wadaru mbe, urile ide wa Nigerian, olon maji odaru, ola la ilaha illallah, muni mojisa ilo uro yi, olon ya robi, Dakun jen le jito la robyo lon. Dakun jen le